لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعناي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياي؟ يا عين عيني وجودي، يا مدى همامي، يا منطقي وعبارتي وإمائي، يا كل كل ويا سمعي ويا بصري، يا جملتي وتبعيضي وأجزائي، يا كل كل وكل كل كل تلبيس وكل كل كملبوس بمعناي، يا من بي علقت روحي فقد تلفت وجدا، فصرت رهينا تحت أهوائي، أبكي على شجامي من فرقة وطني طوعا، ويسعدني بالنوح أعدائي.